أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم ياسمين اون اير مع ياسمين السلكاوي ومن راديو فرو ولمدة ساعة. سعيدة جدا بتجدد اللقاء، وأتمنى أن حلقتنا اليوم تنول وتحوز على إعجاب حضراتكم. حلقتي اليوم حلقة خاصة جدا لأنها من مكتبة الأسكندرية وتغطية لفعاليات المؤتمر الدولي الرابع الفن والأدب في مواجهة التطرف. قمنا بإجراء العديد من الحوارات الهامة والشيقة مع رموز الأدب والفن، كذلك أيضا مع علماؤنا الأجلاء. من أبرز هذه الحوارات واللقاءات لقاؤنا مع المخرج الكبير جدا محمد فاضل، كذلك أيضا لقاؤنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، بالإضافة إلى لقاء هام وشيق مع مدير عام الدعوة بأوقاف الأسكندرية شيخنا حسن محمد عبد البصير. كذلك أيضا قمنا بإجراء لقاء شيق وممتع مع الكاتب الكبير وعالم الاجتماع من دولة الكويت محمد الرميح. أتمنى إن شاء الله أن حلقتي اليوم تنول وتحوز على إعجاب حضراتكم. نسمع مع بعض الأغنية القادمة ونعود مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات برنامجكم ياسمين أون إير مع ياسمين السلكاوي.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بكم مع ياسمين السلكاوي في برنامجكم ياسمين أون آير من راديو فروب دولة النمسا. سعيدة جدا بتجدد اللقاء، وزي ما وعدت حضرتكم بالتغطية الشاملة الكاملة للمؤتمر الدولي الرابع لمواجهة التطرف من خلال الأدب والفن. معنا اليوم قامة كبيرة جدا في العالم العربي والفني وفي العالم جميعا. معنا اليوم إنسان محترم جدا، قدوة. معنا اليوم شخصية كبيرة جدا، معنا ومع حضرتكم اليوم المخرج الكبير محمد فاضل. اهلا بحضرتك يا فندم.
1: اهلا وسهلا،
0: انا سعيده جدا حضرتك قبلت ان انت تعمل معايا الحوار الجميل ان شاء الله ده.
1: لا يسعدني، لانه واضح انه جمهورك جمهور عريض قوي، وسواء في كل العالم برضو.
0: ده يعني ده من تواضع حضرتك، وده شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. ومنين؟ من مكتبه الاسكندريه، هذا الصرح الكبير. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا النهارده موجودين او انا موجوده لتغطيه هذه الفعاليه الكبيره جدا، وفي مجموعه كبيره جدا من الفنانين والفنانات المشرفين. انا عايز اعرف وجهه نظر حضرتك، ما هو دور الفن في مواجهه هذا التطرف والارهاب اللي موجود في العالم كله وخصوصا اللي بيواجه مصر؟
1: على فكرة الفن هو ممكن يبقى السلاح الأول في المواجهة دي، لأنه ممكن يبقى سلاح سابق. الأسلحة العادية يعني البنادق والقنابل والحاجات دي حاجات تابع يعني بعدين يعني بتبقى في، لكن المفروض يسبق الثقافة والفن والفكر، تسبق كل أي ظواهر بتحصل، لأنها ممكن أولاً تقللها وتمنحها أيضا. ولازم عشان كده نسمي الأشياء بمسمياتها. أنا رأيي أنه الإرهاب ده هو عمل إجرامي عادي بتتبناه بعض الدول لأغراض سياسية غير مشروعة، لأن دول يعني أنا ما أعتقدش. عشان كده أنا بأطالب مش بتجديد الخطاب دي، تحديد الخطاب الديني لازم، لأنه أصل فضلنا نقول التطرف في الدين هو السبب والسبب، فإحنا بننجر إلى منطقة مش حقيقية، اللي هي منطقة بقى كأنه الدين هو المتهم وبندافع
0: عنه. هذه المشكلة بقى،
1: وده غير حقيقي. لأنه دول لو جبنا حد من هؤلاء الإرهابيين وعملنا له أي اختبار في معلوماته الدينية هنلاقي أنه
0: صفر.
1: ما عندوش. وبعدين الـ الـ الـ الـ الأعمال الإرهابية دي لو نلاحظ، أولا بتحتاج إلى تخطيط على مستوى عالي، تحتاج كمية معلومات لا يمكن تبقى متوفرة عند الناس دول، وما دقون وجلاليب
0: ما يقدروش يجيبوها لوحدهم، يحصلوا عليها بمفردهم.
1: مش
0: يعني
1: ممكن، هي بتجيلهم جاهزة. يعني ده بتبقى فيه خطط، بعض العمليات الإرهابية بيبقى لها خطط، والخطط الحربية من ناحية التوقيت والمعلومات والأسلحة المستخدمة أيضا. يعني هم بيجيبوا كل ده منين؟ ما هو أكيد في مصانع أسلحة بتديهم، ومعروف إن حركة السلاح في العالم ما هيش حركة تجارية.
0: بالضبط بالضبط،
1: إنما هي حركة محسوبة، ولازم الدول بتبقى على وعي بيها، وجهزة المخابرات العالمية بتبقى عارفاها. ما نقدرش نقول إن في حتة سلاح بتتحرك من مصنع عشان تروح لأي حد، سواء هذا الحد دولة أو إرهابي، إلا لازم أجهزة المخابرات العالمية بتبقى على
0: دراية بيها.
1: فإذا الناس دول جالهم منين التخطيط، جات لهم منين المعلومات، جات لهم منين التمويل، جالهم منين التمويل، جات لهم منين التصريح بأن هم يحصلوا على هذه الأسلحة. فإذا هي دول وراء هذا الإرهاب، ودول مرتزقة حصل لهم حاجتين، مسح مخ وحشو جيوب بالدولارات.
0: ده كلام في الصميم، وده اللي حضرتك قلته في الندوه اللي كانت معقوده من وقت بسيط جدا، وحضرتك يعني كانت لك وجهه نظر واضحه جدا ان احنا نحدد الخطاب، مش يعني حضرتك قلت نحدد وليس، بس فكرني حضرتك الكلمه
1: تحديد الخطاب الديني وليس تجديد
0: الخطاب الديني، دي كانت نقطه مهمه جدا.
1: فاذا لو احنا تخلصنا من الحكايه دي وبقيناش يعني اسرى لفكره
0: بندافع
1: بقية حقيقية لا، ولازم يحصل نوع من التنوير العام. لابد أن يكون هناك ثقافة مستنيرة تنير الطريق لكل المواطنين بمختلف بقى مستوياتهم الثقافية. إنه كلمة ثقافة بعض الناس بتهيأ له إنها خاصة بالنخبة، لا، ده الثقافة دي من أول الطفل ما يبقى في الحضانة، من أول المدرسة الابتدائية، ثم بعد كده كل مراحل التعليم. الثقافة دي ممكن لازم توصل للبني آدم العادي، المواطن العادي اللي ممكن يكون لا يجيد القراءة والكتابة، بس بتوصل الثقافة من خلال الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح
0: اللي بتشكل وجدانه،
1: هي دي اللي بتشكل وجدانه. فلو احنا جبنا يعني عرفنا نغير عن طريق التراكم الكمي والكيفي بان احنا نرسخ في اذهان الناس ان الارهاب ده عباره عن ناس مرتزقه وان دول ما لهمش علاقه بالدين اطلاقا، فهيرفضهم. يعني احتمال في بعض الناس اللي هم يعني ثقافتهم محدودة أو يعني ثقافتهم نقدر نقول شعبية مكتسبة كده، ممكن يتهيأ له إن الراجل ده اللي مربي دقنه قوي ده بشكل عشوائي، ممكن يتهيأ له إن ده دين،
0: ده بتاع ربنا زي ما بيقولوا باللغة العربية العامية، ده بتاع ربنا، ده بقى يعني
1: وده غير حقيقي للناس بصفة عامة، وده ما فيش غير التلفزيون والإذاعة هم اللي قادرين يفعلوا هذا
0: بالضبط. طيب بعد ما سمعنا الكلام الجميل ده أحب أسأل حضرتك سؤال، تحب حضرتك توجه إيه الكلمة أو المسج للشباب، تقول للشباب إيه إن إحنا خلي بالكو ألارم؟ تحب حضرتك توجه إيه للشباب أو رسالة للشباب نقول لهم إيه زي ألارم أو هايلايت كده خلي بالكم من حضرتك، تقول لهم إيه؟
1: ما هم لو فكروا بالمنطق اللي أنا قلته هيتأكدوا أن الإرهابيين دول ما لهمش علاقة بالدين، وأن دي مجرد أغراض سياسية غير مشروعة ببعض الدول بتحاول تنفذها عشان تحطم دول أخرى، عشان تفتتها، عشان تسقط هذه الدول، زي ما حاولوا في الشرق الأوسط في بعض الدول، لكن الحمد لله جم لحد مصر وقفوا ما قدروش يعملوا، أولا لتماسك الشعب المصري، ثم أنه يعني شعب عنده حضارة فبيعرف يميز مين اللي يفيده مين اللي يضره، بحيث ان هم ما سابوش مثلا حكم الاخوان ده ما عادش سنتين، ما كملش حتى،
0: لا ده ما يعني كملش سنتين الا
1: فاذا الشعب المصري عنده هذا الاحساس، فلازم الشباب في المراحل اللي احنا فيها دي يشغل عقله، وخصوصا ان انا بثق في شباب الجيل ده ليه؟ لانه عنده فرص الحصول على المعلومات اكتر، بس لازم عنده قدرة على التمييز بين المعلومات اللي نقدر نقول المعلومات النقية والمعلومات المقصودة. هناك بعض المعلومات تدس أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، على الشبكة الدولية يعني أو يسموها انترنت، يعني انترنت، فلازم يبقى عنده القدرة عشان يقدر يفرز، ما ياخدش أي معلومة أو خبر كده لوحده، ودي الطريقة الإنسانية العادية اللي هو تشغيل العقل.
0: أيوه، إعمال العقل،
1: ما هو اسمه إعمال العقل، صح. اللي هو ابن رشد،
0: صح،
1: فلسفة يعني، أيوة طب. الفيلسوف الإسلامي ده هم سموه إسلامي، هو لأ، هو راجل فيلسوف اسمه ابن رشد، يعني هو ده يقول لك إعمال العقل في أي شيء،
0: في أي شيء عشان نبقى مقتنعين بكده، إحنا مش مجبورين، إحنا بنتصرف من العقل مش من حتى من العواطف. في بقى يعني السؤال اللي طبعا كتير من المستمعين يحبوا يسألوه حضرتك، الأعمال القادمة، لأن حضرتك طبعا قيمة وقامة كبيرة جدا في العالم الفني، وإحنا بنستنى حضرتك من يعني من العمد العام، عايزين بقى كده تفرح قلبنا وتقول لنا يعني لو إن في حاجة جاي. يا رب.
1: والله للأسف
0: لا لا لا،
1: لأنه شوف أصلي إحنا بعد 2011 الدولة انسحبت تماما من الإنتاج وسلمته للقطاع الخاص التجاري، يعني طول عمرنا في قطاع خاص وقطاع الدولة،
0: قطاع الدولة
1: الاثنين كانوا بينتجوا مع بعض وبيتنافسوا وكل ده. النهاردة لما انفرد القطاع الخاص التجاري بالساحة فعمل أشياء أنا لا أعتقد أن أنا ممكن ان انا يعني عمل اشياء لا اعتقد ان انا ممكن يعني يعني الواحد يتآلف معاه.
0: احنا نأمل. طيب حتى ممكن نأمل
1: لما الدولة تحس انه الفن والثقافة دي سلاح مهم جدا في سواء في تطوير المجتمع او مكافحة الارهاب والتطرف، انا اعتقد هتبقى الفرصة متاحة والمشروعات موجودة بس مستنية، لانه الفن اصلا دلوقتي اصبح مش مجرد ابداع، ابداع وصناعة.
0: بالظبط،
1: لابد ان صناعة تنفذ هذا الابداع.
0: انا يعني بتشكر حضرتك جدا، وانا سعيدة جدا جدا بهذا الحوار الشيق، وانا شخصيا عندي حظ حلو قوي النهاردة ان انا قابل حضرتك، وده دعم ليا كبير قوي ان يعني ان برنامجي ياخد الاسكوب ده من مكتبة اسكندرية. ومع مين؟ مع المخرج الكبير محمد فاضل. متشكرة جدا.
1: شكرا، وتحياتي لكل المستمعين.
0: كتر الف خيرك. ميرسي يا فندم. كتر، شكرا.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم ياسمين أون إير، ومش من النمسا ومش من لينس لكن من مكتبة الإسكندرية. معايا الدكتور أشرف زكي غني عن التعريف. أهلا بحضرتك يا دكتور.
1: أهلا بك يا فندم.
0: أنا سعيدة جدا إن حضرتك أتحت لي الفرصة إن أنا أقوم بإجراء هذا الحوار مع حضرتك من مكتبة الإسكندرية.
1: ده يشرفني جدا، وإحنا في يعني صرح هام جدا مكتبة الإسكندرية، وبنبارك لهم على هذا المؤتمر وهذا المعرض. بارك للمفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي وكل الحضور.
0: أنا سعيدة جدا بتواجد العديد من المفكرين والأدباء، مش بس من مصر، كمان من العالم العربي. أنا عايزة يعني ما أطولش على حضرتك، أنا عايزة رسالة من حضرتك للسادة المستمعين في أوروبا اللي بيسمعونا وهيشاهدونا إن شاء الله على السوشيال ميديا. نقول لهم إيه عن مصر؟ نقول لهم إيه عن أهمية الأدب والفن؟ نقول لهم إيه يا فندم؟
1: نقول لهم إن مصر آمنة ومصر عظيمة، وفنانين مصر يحملون رسالة عظيمة، لأن إحنا بالقوى النعمة مدركين دورنا كويس جدا، وإن العالم كله مش إحنا بس بيمر بمواجهة للتطرف والإرهاب، لكن الحمد لله مصر رغم كل ما يحدث مصر صامدة، مصر آمنة، شايفة الدنيا كلها بخير
0: بخير وأمان.
1: النهاردة المعرض مليان طلبة من المدارس والجامعات وسفراء وإعلاميين ومفكرين وأساتذة الجامعة ومن كل المهن يعني موجودين. مصر بخير، فنانين مصر بخير، إحنا نحمل رسالتنا ونواجه الإرهاب والتطرف بأدواتنا بإذن الله.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بحضراتكم مع ياسمين السلكاوي من مكتبة الأسكندرية العريقة والجميلة. زي ما حضراتكم عارفين نحن نغطي هذا المؤتمر الدولي الكبير الفن والأدب في مواجهة التطرف. الحقيقة سعدت جدا جدا جدا وكان لي حظ وشرف أن ألتقي بقامة كبيرة من دولة الكويت الحبيبة. معايا ومع حضراتكم اليوم الدكتور محمد الرميحي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: أهلا وسهلا بياسمين.
0: أهلا وسهلا طبعا أنا يعني كل السادة المستمعين أو معظمهم يعلموا جيدا أني لي شعور جميل جدا بوجودي مع حضرتك لأني تربيت في الكويت، وأنا لا أخفي ذلك سرا، وأنا سعيدة ودايما فخورة بدولة الكويت.
1: الكويت هي بلاد العرب زي ما تعرف، احنا بنسميها بلاد العرب، وبالتالي يعني انت

0: فكرة مكتبة اسكندرية يعني لدي شعور عاطفي معها، وحقيقة يعني بنيت بطريقة ورتبت بطريقة رائعة. وحضرت أنا أكثر من مؤتمر، إنما هذا المؤتمر له خصوصية. إحنا نتكلم عن التطرف والفن والأدب، أو بدل الفن والأدب نتحدث عن الثقافة. وتقديري أنا بأن الموضوع أساسا هو ثقافي. هناك الكثير مما يقال في هذا الأمر، ولكنني على قناعة ثابتة بأن موضوع الثقافة يعني قاطرة أساسية في التنمية وفي التطور، والتنمية والتطور تقلل من التعصب ضد الآخر. الثقافة، هناك كتاب كتبه أحد الفرنسيين الفلاسفة الفرنسيين اسمه ألين فاليت، الكتاب بعنوان المعجزة، كان بيدرس لماذا تقدمت شعوب وتخلفت شعوب، وقارن بعدد كبير من الشعوب التي لها تقريبا نفس المواصفات في عدد السكان، الموارد، الطبيعة العامة إلى آخره، ثم وجد بأن شعوب تقدمت وشعوب لم تتقدم بسبب الثقافة. لذلك أيضا يعني فهم الثقافة عملية صعبة جدا، يعني هي سهلة تقال ولكن صعب أن تفهم. من أهم ما قرأت أنا في موضوع في مفهوم الثقافة هو لأستاذنا المرحوم أمين العالم، يقول بأن الثقافة هي جذور معرفية عميقة متزاوجة مع موقف إنساني عام، وبالتالي موضوع الثقافة وأنت داخل الثقافة الواحدة لا تستطيع أن يعني تتعرفي على خلينا بين قوسين سلبيات الثقافة يعني اللي أنت فيها. حضرب لك بعض الأمثلة في العوار الثقافي اللي أنا شايفه في ثقافتنا العربية. أنت عندما تسألي أخوك الصغير أو ابنك يا ابني لماذا سقطت في الرياضيات، يقول لك الأستاذ ما بيفهمش، أو صاحبتك أنت مسافرة معها، متفقين تسافروا معها إلى دبي، فأنت تسافري وبعدين هي ما تجيش، فتسأليها تقول الطيارة طارت عني،
1: هي اللي هي الغلطانة،
0: هي الغلطانة
1: والمدرس هو الغلطان.
0: أيوة اللي هي ثقافتنا هي لوم الآخر. يعني واحدة من القضايا الاهتمام بالوقت. يعني واضح ان عندنا مشكلة الاهتمام بالوقت. ولو لاحظتي انه يعني انه يصل القطار او ما يصل يعني مش فارقة مع ساعة ساعتين او طيارة او الى اخره. أيضا النظرة الماضوية، وإحنا بنتكلم دائما نسشد بالماضي،
1: دائما ورا،
0: دايما
1: مش
0: ورا.
1: مش يعني ما. مش نوصل قدام
0: صحيح. إحنا وبالتالي هناك مجموعة من الـ يعني المظاهر الثقافية التي تعطلنا عن التنمية، ودون أن نعرفها وننقدها يبقى إحنا أيضا في مشكلة. لهذا السبب تحدثت أنا في الافتتاح عن أهمية الثقافة وأنها قاطرة للتنمية، وقلت أنا كمان أن التنمية الاقتصادية مهمة جدا
1: طبعا.
0: لأن التنمية الاقتصادية هي جزء أيضا من اهتمام الثقافي، وهي ربما في رأيي أنا أو لدي قناعة الآن سابقة للحريات. لأن أنت ممكن يكون عندك حرية طب وما عندكيش تنمية، طب هتعمل ايه فيها؟
1: هنعمل ايه بالحرية
0: ساعتها؟ يعني انا اعتقد المثال المهم في تونس، اخواننا في تونس في المرحلة الحالية على الاقل حصلوا على حريات كثيرة، ولكن هذه الحريات لان تلك يعني ثقافتنا يعني لم تفهم ماذا تعني الحرية بشكل دقيق، حصلت عدد كبير من الاضرابات، وكل مجموعة من العمال تريد أن ترفع مرتباتها، ولأن الوضع الاقتصادي في البلد لا يسمح، بالتالي دخلوا في أزمة. لهذا السبب فإن موضوع التنمية قضية مهمة، والتنمية هي إدارة. أهمية الإدارة يعني إحنا لم نضع عليها إضاءات.

0: واسعة. موضوع الإدارة موضوع مهم، بجانب الإدارة طبعا هي محاربة الفساد.
1: طبعا
0: جنيه واحد فاسد بيهرب 5 جنيهات استثمارية،
1: صح فعلا.
0: وبالتالي يعني لدينا إذن مشكلة متعددة الجوانب في الثقافة. لذلك عودة إلى المنتدى اللي حضرناه في اسكندرية اليومين ذول، أعتقد بأن الفكرة الرئيسية فكرة جيدة. احنا قبل أسبوعين على الأقل عملنا ندوة، احنا بنعمل شيء اسمه في الكويت اسمه مهرجان الجرين. ومهرجان الجرين في وسطه ندوة ليومين أو 3 أيام، والإخوان تفضلوا علي بأن يعني أقوم بإعداد هذه الندوة منذ سنوات. فآخر ندوة عملناها كانت عن اقتصاديات الثقافة ودور الكويت الثقافي. اقتصاديات الثقافة مهمة جدا. في واحد من الـ من الـ من الـ الناس المهمين اللي شفته معنا في حياتي اسمه لي مونغ. لي مونغ هذا كان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية في أعتقد 2003 إلى 2007، شيء من هذا النوع. وهو عمل شغل مهم جدا. هذا الرجل كتب كتاب مهم وترجم إلى العربية أيضا، هو طبعا موجود بالإنجليزية أيضا، وحتى عمله مسلسل عنوان الكتاب الطريق الوعر. هذا الرجل يعني عندما كان في طالب في الابتدائي يعني حالته كانت فقيرة وصعبة،
1: صعبة، ظروفه صعبة، كانت
0: ظروفه صعبة جدا، إلى درجة أنه لم يكن يجد ما يأكله، فيقول بأنه كان يملأ معدته بالماء. عندما أراد أن يدخل الجامعة، أراد أن يدخل سنة واحدة في الجامعة بس حتى يقول أنه ساقط سنة أولى، واشتغل وعمل زبالا حتى يصل، ثم أصبح رئيس هونداي، ثم أصبح رئيس جمهورية. كان يتحدث لنا في لقاء عملناه في البحرين عند الشيخة مي الخليفة اللي هي مسؤولة الثقافة في البحرين، عن أهمية الاقتصاديات الثقافة. قال إحنا أردنا أن ندخل إلى اقتصاديات الثقافة بأشكال مختلفة، فقررنا أولا أن نحصل على يعني على أن ندفع بإحدى فتياتنا أن تكون ملكة جمال العالم.
1: أوكي.
0: فوصلنا إلى أن تكون إحدى الكوريات ملكة جمال العالم. ومن خلال هذا الأمر عملنا صناعة للكوزمتكس.
1: تفكير ذكي جدا
0: جدا
1: جدا، يعني حتى ما يجيش يعني ما يخطرش على باله في مبادره، في بايونير، ده حاجه جديده، يعني يخلوا حد يخش مسابقه ملكه جمال العالم ويعملوا اندستري بتاعه الكوزماتيك من خلال ده.
0: ولذلك الكوزماتيك اليوم في العالم الكوزماتيك الكوريه هي الافضل،
1: او لا ومنتشره يعني دلوقتي منتشره
0: منتشره. وبالتالي يعني شوفي كيف الناس تفكر خارج الصندوق.
1: أيوة،
0: وتستخدم ايضا الثقافه. لذلك احنا مع الاسف هذه القوه الناعمه اللي عندنا لدينا لا نستطيع أن يعني أن نستفيد منها، وفي شعوب ومجتمعات استفادت منها. أذكر مثال آخر إذا حبيتي.
1: طبعاً طبعاً. فضل.
0: مثال المسلسلات التركية.
1: دي قصة.
0: المسلسلات التركية جلبت بلايين الدولارات إلى تركيا للسياحة. بس أنت لو لاحظت يعني المسلسلات التركية بتلاقي فيها فيها شيء من الدراما الجميلة، فيها حب، فيها
1: مناظر جميلة، لبس شيك،
0: ومناظر جميلة،
1: ممثلين شكلهم حلو.
0: أيوة. قارنيها بشغلنا. لو يمكن راح تلاحظي هذه واحدة من ملاحظات السوسيولوجية إذا حبيتي.
1: طبعا تفضل.
0: أنه ولا في مسلسل تركي في واحد بيدخن سيجارة.
1: لا ما فيش، دي حقيقة فندم.
0: طيب.
1: دي حقيقة.
0: شوفي مسلسلاتنا بقى، ده البطل بيدخن كل 3 دقائق سيجارتين،
1: من سيجارة لسجارة.
0: طيب.
1: في بعض الأحيان
0: يعني ده. يعني شفتي أنت، بالتالي أنت لما توري الناس الشباب إنه في أي مرحلة يعني في أي حادث بيشد أعصابك بتدخني سيجارة، فهذا المشاهد يعتقد أن هذا الحل،
1: هو ده الحل. وفي ناس كتير بقى صغيرين أو شباب بيفرجوا على الحاجات دي فيتخيلوا كده.
0: شوف البعد مثلا في في في هذا الأمر، استخدام التراث. استخدام التراث، وأنا مرة كتبت عن هذا الأمر. خذي مثلا في فيلم، يعني طبعا في عدد من الأفلام بس أنا أختار واحد منهم اللي هو الزوجة الثانية. الزوجة الثانية الراجل ما يجيبش أولاد، فعاوز صلاح بالصبور أعتقد، فسناء جميل مراته، فشاف بنية حلوة اللي هي سعاد حسني، فأراد يطلقها من زوجها الفلاح المسكين هذا، فراح عرض عليه فلوس، قال له لا أنا ما يمكن أطلق يعني زوجتي وأم أولادي، فسلط عليه شيخ القرية
1: يزن بقى.
0: قال له أنت تعرف بأن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
1: دخلوا مدخل ما يقدرش يتصرف منه،
0: ثقافي.
1: طبعا
0: شفتي، فهذا الاستخدام السلبي للمفردات الثقافية. لهذا السبب فإحنا لابد يعني أن نعيد الزيارة إلى موقفنا الثقافي من كما قلت من العمل، من الإنتاج، من موقفنا الثقافي من المرأة.
1: طبعا
0: موقفنا الثقافي من التعليم، يعني أنا دائما أنتقد تعليمنا لأنه هو تعليم دانلوب. مين هو دانلوب؟ دانلوب هذا شخص اسكتلندي جاء مع الاحتلال البريطاني إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر، وأراد كان التعليم أزهري، فأراد أن ينتج مجموعة من الكتبة، فدانلوب هذا عمل التعليم الحديث في مصر، وكل البلاد العربية أخذت هذا التعليم الحديث. مبني على ماذا؟ مبني على أنك أنت تحفظي
1: الكتبة
0: والكتبة تحفظي وتكتبي لا أكثر ولا أقل،
1: الصمم،
0: يعني لا تفكري، يعني لا تعطي الطالب أداة تحليلية، لأن هذا التحليل وهذا الفكر يخلق لدى الفرد منا مناعة. لهذا السبب تلاقي مثلا أن أي مجموعة من الناس تصرخ بالدين تلاقي آلاف الناس خلفها، لأن لا يوجد لدينا مناعة نفكر مرة أخرى أنه طيب هذا ماذا يريد فينا،
1: نراجع تفكيرنا
0: هو يعني ما أخذنا على فين. فإذا أهمية الثقافة كما ترين أهمية كبرى في المجتمعات، والعناية الثقافية الآن يعني أصبحت صناعة أيضا، يعني بعض الدول كفرنسا مثلا لديها دخل من الصناعة الثقافية أكثر مما لديها دخل من صناعة السيارات.
1: ممكن حاجة توضح لنا؟
0: بمعنى أن أنت عارفة في ملايين الزوار إلى فرنسا، وهؤلاء يذهبوا إلى فرنسا لأسباب كثيرة، جزء منها للتبضع، جزء منها لمشاهدة المباني التاريخية، جزء منها لسماع الموسيقى، جزء منها إلى يعني النظر في هالبلدان الجميلة، ولكن هذا دخل هائل جدا إلى البلد. كذلك يعني نحن نقول كما تعرفي بأن أكبر يعني سلعة تصدرها الولايات المتحدة هي سلع ثقافية.
1: فعلا.
0: يعني أكثر مما تصدر من طائرات مثلا أو دبابات أو مدافع، لأن هي بتعملها مايكروسوفت، بتعملها سوفتوير، بتعملها كل هذا الأمر. وإحنا مقدمين الحقيقة على عالم رقمي، رقمنا قضية مهمة جدا. أحكي لك على قصة أخرى أيضا على الهند مثلا. الهند احنا عملنا كتاب في عالم المعرفة اسمه اعتقد أمة من العباقرة، مترجم سيدة أمريكية راحت الهند شافت الهند بدأت في يعني أول ما بدأ الاستقلال مرحوم نهرو عمل شيء اسمه IIT اللي هو Indian Institute for Technology على غرار MIT الأمريكي، وتطور هذه المعاهد إلى أن أصبح لديهم 8 معاهد الآن. هذه المعاهد يتسابق عليها الشباب الهنود إلى درجة رهيبة ومستواها عالي جدا، وتتعامل مع التقنية إلى درجة أن الهند العام يعني من سنتين تقريبا الرقم اللي في ذهني حصلت على 20 بليون دولار من تصديرها لتكنولوجيا.
1: طبعا
0: عدا طبعا السيليكون فالي اللي موجود هناك في بنغالور. فأنت أمام ثورة. يعني أنا مثلا أفكر لو واحد في مصر عمل الـ Egyptian مثلا AIT
1: هيبقى فيه طفرة
0: يعني. والبلد غنية بالعقول
1: طبعا.
0: يعني هذا القيمة المضافة لهذا العمل راح تكون يمكن مقاربة للدخل لقناة السويس.
1: يعني هيبقى في دخل قوي جدا. واحنا عندنا عندنا الكفاءات دي. عندنا الكفاءات دي الحقيقة.
0: شوفي أنا في تقديري ومن قراءاتي ومن خبرتي لا توجد شعوب فقيرة. توجد شعوب لديها قيادات فقيرة ثقافيا. وإلا يعني هذه البلدان فيها قدرات، فيها موارد، تحتاج فقط إلى إدارة صحيحة وصحية
1: تستغلها
0: لهذه الموارد. فبالتالي أنت كما ترين إذا موضوع الثقافة موضوع مهم جدا. يعني أعود أنا على IIT اللي هو Indian Institute for Technology. يعني الخريجين يذهبوا إلى أمريكا أو جزء كبير منهم يذهب إلى أمريكا. شاهدت أنا أحدهم يقول من الهنود، سألوا المذيع قال طيب يعني أنتوا تخرجوا الناس هذول يروحوا لأمريكا؟ قال لا أنت فاهم غلط، إحنا صحيح نخرجهم وصحيح أنهم يروحوا لأمريكا، بس هناك إذا في بزنس بيبعثوا إلى الهند. لأنهم أنت تعرفي أيضا أن من أكبر الشركات في التكنولوجيا اليوم في الولايات المتحدة هنود
1: يدوريها. يعني سواء كانوا موظفين أو حتى في دول الخليج، يعني أعتقد أن نسبة كبيرة. وحتى دلوقتي ريسنتلي أعتقد في مصر برضو أنا بشوف، يعني الحقيقة أنا ما عنديش دراية، ما عنديش أرقام وإحصائيات، بس أنا بشوف أن في تواجد أصبح برضو بعض من الأخوة من الهند موجودين في شركات في مصر.
0: لا يعني إحنا شعرنا فيه بالخليج. يعني أنا في اللايف تايم أنا أذكر مثلا أن أنت تستطيع أن تشغلي شاب هندي محاسب ب400-500 دينار مثلا في الكويت. الآن لا تستطيع أن تحصلي عليه ب1000 دينار لأنه صار عنده وظيفة في الهند
1: طبعا، فلماذا عنده مكان في بلده. فهو لو هيجي عايز حاجة تكون تعوضه عن الغربة طبعا أو
0: وبالتالي أصبح خارج السوق. فإذا يعني هذه يعني الشعوب هذه التي نمت. يعني نعود من جديد إلى كوريا الجنوبية الحقيقة العمل اللي فيها. يعني كوريا الجنوبية عندما استغلت، كانت كوريا الشمالية الموارد كوريا الشمالية 4 مرات كوريا الجنوبية، كانوا مزارعين. مع ذلك بسبب يعني حصل عندهم أيضا مجموعة من الانقلابات، حصل عندهم أيضا مجموعة من استيلاء العسكر على النظام، ولكن استطاعوا نتيجة التعليم والإدارة الحديثة. هذا السيد مونغ اللي ذكرته في أول مرة، هو يقول في مذكراته أول مرة دخل في الانتخابات يعني منعوه من الإكمال. ليش؟ لماذا؟ لأنه صرف $600 زيادة على الميزانية الانتخابات. فشايفة أن في رقابة شديدة. قبل سنة تقريبا أزاحوا رئيسة الجمهورية سيدة لأن اتهمت بالفساد.
1: ما ده برضو يعني فيه ده شيء مهم، ده شيء كويس
0: جدا. طبعا
1: هم يقدروا يزيحوا حتى رئيسة. وإحنا جربنا ده برضو عندنا إحنا، يعني الحمد لله برضو يعني
0: بس هي ما أزاحوها بطريقة أيضا يعني دستورية كاملة بدون ما حد يقتل يعني. وبالتالي زي ما أنت شايفة يعني مرة أخرى نعود إلى أن التنمية مهمة جدا، والثقافة مكون مهم في التنمية. إدارة المجتمعات هذا فن وعلم لوحده، والقضاء على الفساد هذا من أهم العقبات التي تقف أمامنا نحن كعرب للتطور. والفساد أشكال مختلفة. أنا لي يعني تعريفي للفساد
1: ممكن أعرفه؟
0: بالتأكيد. الفساد هو استخدام سلطة لتحقيق مصلحة. فلو كنت أنا مثلا أستاذ في الجامعة وأردت مثلا أن أخذ 50 دينار من الطالبة أو الطالب
1: ونجحها،
0: فهذا استخدام سلطة
1: في غير مكانها بقى
0: تحقيق مصلحة
1: طبعا.
0: إذا كنت أنا عضو مجلس أمة وأخذت واحد من أولاد عمي وديته إلى الوزير قلت له يا تشغله ده يا سجوبك يبقى ده فساد. وبالتالي لا يعني لازم ما نفكر في الفساد على أنه هو فقط شيء من يعني أخذ المال، إنما أي واحد يستخدم سلطته لتحقيق مصلحة خاصة فيه أو في قرايبه فهذا فاسد
1: طبعا. أيوه.
0: وبالتالي يعني موضوع الفساد هذا يعني بحر كبير ومهم، ويبدو أن ثقافتنا تعايشت مع الفساد، وهذه قضية يعني كبرى ومسكوت عنها في كتاباتنا الثقافية.
1: رأي طبعا الكلام يعني الواحد استمتع، يعني أنا الحقيقة أنا قاعدة بسمع حضرتك ومستمتع حتى بالأمثلة، لأن السادة المستمعين دايما يحبوا يربطوا الفكرة بقصة. دايما الواحد عمره، أنا شخصيا طول حتى أيام دراستنا الواحد دايما يفتكر القصص من الأساتذة، فكلام حضرتك كله قصص وكله حقائق يعني مسرودة الواحد يفتكرها. نعم. يعني وده شيء جميل جدا.
0: شكرا.
1: الله يخلي حضرتك. ممكن بقى حضرتك تقول لي أو السؤال الجاي، رسالة حضرتك للشباب في مواجهة التطرف، حضرتك تحب تقول لهم إيه؟ إزاي هم يواجهوا التطرف؟
0: استخدم عقلك. استخدم عقلك. يعني ليس هناك حقيقة نهائية، الحقيقة عادة نصل إليها من خلال النقاش ومن خلال الحوار، ولا في أحد يمتلك الحقيقة. ومع الأسف الشديد في مدارس مثل ما تعرفه في التراث التاريخ الإسلامي، ومع الأسف هذه المدارس لم يعني تطور. في واحد اسمه مولانا نجم الدين الطوفي، هذا أعتقد في القرن الرابع الهجري، اشتغل على شغل اسمه فقه المصلحة. إخواننا في مصر في العشرينات في أيام ازدهار الليبرالية المصرية، اثنين ثلاثة منهم كتبوا في هذا الموضوع، بس هذه المدرسة لم تطور. فقه المصلحة باختصار شديد يقول بأن ما عدا العقائد والعبادات، مش مختلفين عليها
1: طبعا،
0: كل نص يخالف المصلحة تفضل المصلحة عليه.
1: طبعا.
0: لأن بقية النصوص هي اجتهادات، يعني هي أقوال قد تصلح في ذلك الزمن ولا تصلح في
1: هذا الزمن،
0: بس احنا نصلي خمس مرات نصوم ونصلي يعني العبادات، ان احنا يعني نعترف بأن الله واحد سبحانه، هذا موجود. الدين كدين مكون مهم جدا في حياة الشعوب، سواء كان إسلام.
1: أيوة.
0: سواء كان إسلام، سواء كان مسيحية، سواء كان بوذية إلى آخره، يعني عقيدة معينة، بس الفكرة كيف نطور ما لدينا من ثقافة. وأنا أقترح بأن نحن نعمل على فقه المصلحة،
1: فقه المصلحة،
0: ونطور هذه الفكرة.
1: مصطلح جميل وجديد.
0: لذلك أنا تحدثت في الافتتاح على أن نحن محتاجين إلى مصفوفة فقهية جديدة، وبدون ورجل الدين بدون ثقافة الحقيقة يعني وكان غير موجود. موضوع الثقافة موضوع مهم.
1: طبعا كلام جميل جدا، وأنا بشكر حضرتك جدا، وأنا سعيدة جدا جدا بوجود حضرتك في المنتدى، وأنا شخصيا كمان سعيدة أكتر إني قابلت حضرتك المرة دي، مش من الكويت، من اسكندرية، حبيبة الملايين وحبيبة حضرتك أعتقد كمان.
0: تمام. بالتأكيد. تمام. أنا شاكر فضلك أيضا.
1: مرسي جدا جدا، وأشكر حضرتك على هذا اللقاء المثمر الجميل، وتحيا الأمة العربية
0: إن شاء الله.
1: طبعا طبعا، وتبقى قوية بمصر والكويت والسعودية والبحرين وكل البلاد العربية.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جدا يا فندم. Thank you very much. مرسي خالص.

0: أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بحضراتكم مع ياسمين السلكاوي تحديدا من مكتبة الأسكندرية، تغطية شاملة للمؤتمر الرابع لمكافحة التطرف من خلال الأمن والفن. الحقيقة النهاردة إحنا محظوظين جدا لأن معانا الأستاذ حسن محمد عبد البصير مدير عام الدعوة بأوقاف اسكندرية، والحمد لله رب العالمين إن أنا تشرفت وقدرت إن أنا أقوم بهذا الحوار معاه لتوضيح العديد من الأمور اللي في بعض الأحيان بتغيب عن بعض الناس وخصوصا الموجودين خارج مصر او في اوروبا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: اهلا بحضرتك يا فندم.
0: انا اتشرفت حضرتك.
1: لا شرف لنا كل شيء.
0: الحقيقه بما اننا موجودين في مكتبه الاسكندريه وموضوع المؤتمر مكافحه التطرف. راديو فرو 5 مينيتس.